0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
1: Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني عصر تحادي قمبت كلتشن اسران شدشتانيو نحجي ساعة عصر تحادي ناين قونا بمقوطة ترى ملبن حادي ساعة زيت انح مدبنا هزنا تقريبنا لنا فلما هزبتات عبورجنن تورس ايلاندن تنتاوين وننتي نزلوم ونن مدب بن محلال فولوزل لنا مريت بحلاوين وننتو مخانم افلوتون هب بس دماء SBS تغرينيان هزبتات ورانجرون واي وران هاقر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب درزينا نباري نيوزلاند زخونة مرهاول دميكال اب كم بوليتيكان كالن اب بزوح عودتات زنتف كوينو بانجليزينيان بتغرينيان تحيفو زحتمون بزوحات متحبتون اللوو اب زعمت حامسان حموشتن وي 55 God and Lucifer Bet on Africa الكابولان انتبه المتحب عباي متحب تحيفو اب عداقة تركب بزعبا متحبتو مسؤوز تتحهزو إلالن غيرنا لنا درزينا كان أربعينا حلو في يماني سيلفي مخانو زفلت سيلف وان نيشن فلما اوان ابتحت واي بايتو أستراليا من برخي بلو نزدسس حاد تبتاب لنا لوهنا سددلنا تبتابون اللو كيلا كابر ساتو إرترا حدش مسرح ديجيتاو حبريتا جميرا كننا تنت أبيات تمرتزوبا ماكل بوك التغفيتو كدو سينادوس أرتلوك توهاد بيت كريستيان تكرايت انتاويت كتما أخصوم كدست كتما أخصوم كيون تبهاي لك سمة كمزو السنة أفليت وزبلن كال انزحازي تبتقبال لنا دحر زينا كان قربينا نخل مدباتنا مسانات انيحكم كتكتاتل زعدمكم أدالون عرامن زمدب بينا سمره حجي نبال تغزينا نيلومي سوني عصر تحاد قنبات كلتشحن اسران شديشتن سدالو زينا تتغرب لكم فلما عرساتهم إيران نتيب باكستان وين أشما قلت أبيلو بأمريكا زقرب أمام مقرأ تغسي من لاش كمتوالو دحر مقلات أتوق نحوارو دوز بلولو زيتو قرى زيتك قبرت أوي على مسجوجي اللي آي إس ركب زلونن بقبن بارنت تخصان كلتة أنستي لومي وحسك حتى إن ودبت أن علم تسافرتن سرحتن ياتاتن كابتاب بهانتا فيروس كورونا ستسألوت مزاوريت مركب ام في هونديسا اب تنف ريفي كمز تراغفو قليسو ازي ريدي اسبيس

0: ቋንቋ ትግርኛ ዝኩኖ መደብዩ ሰልፍ ጥምረት ናይ ዞባዊ ሰልፊ ኮይኑ ክተርብ ከምዝ ኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ይዛረቡ ሰልፊ ዋን ኔሽን ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ጉዕዞ እንተ ዓብይዎ ሰልፊ ለበር እውን ኣብ ሓደጋ ክኣት እዩ ተወዳዳሪ ናይ ዋን ኔሽን ዴቪድ ፋርለይ ነቲ ን77 ዓመታት ብሰልፊ ጥምረት ተባሒቱ ዝፀንሐ ኣብ ደቡባዊ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ መንበር ፋረር ሰይሩ ተዓዊት ኣሎ ንሱ ንብውልቂ ዝተወዳደረት ሚሸል ሚልቶርፕ ስዒር እዩ ኣብዚ ቀዳሚ ሰነበት ንመንበር ፌረር ተረኪቡ ዘሎ ናይ ቀደም ስትራቴጂካዊ መራሒ ሰልፊ ለበር ዝነበረ ኮስ ሳማራስ እቲ ውፅኢት ኣብ ከም ናይ ምዕራብ ሲድኒ ዝኣመሰላ ከተማታት መናብር ከምኡውን ኣብ ከም ምዕራብ ሲድኒ ዝኣመሰላ ከተማታት ክድገም ከም ዝኽእል ገሊፁ ናይ ዋን ኔሽን መራሒት ፓውሊን ሃንሰን ቻነል 9 ሰልፋ ሓያል ናይ ምርጫ ሓይሊ ከም ዘለዎ ተዛሪባ
1: This election is going to be a turning point for
0: እዚ ምርጫ ንኣውስትራልያ ነጥበ መቐይሮ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ሰልፊ ዋን ኔሽን ንመጀመርያ እዋን እዩ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ መንበር ዝሕዝ ዘሎ ፅላት መግብን ግሮሰሪን ኣውስትራልያ ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ፀነትን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዋጋታት ፅልዋ ብምግባሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ክብሪ ዋጋታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ብሰንክቲ ውግእ ምዕፃው መፃቦ ሆርሙዝ ስለ ዝሰዓበ ኣብ መላእ ዓለም ቀረብ ነዳድን ናይ መዳበርያ ፍርያትን ተደሪት እዩ ዘሎ ቤት ምክሪ መግብን ግሮሰሪ ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ኣባላቶም ንኣዋርሕ ናይ ዋጋ ወሰኽ ፀይሮም ከም ዝፀንሑ ዝገለፀ ኮይኑ እንተኾነ ግን እቲ ፀቕጢ ቀፃልነት ዘለዎ ኣይኮነን ኢሉ ናይቲ ካውንስል ዝኾነ ስኮት ማግራዝ ኣብዚ እዋን እዚ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ኣብ ትሕቲ ወጥሪ እዩ ዘሎ ኢሉ
2: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once.
0: Abzuwan zi ab Australia zollo nay qarab senselet ab maaklay mibra bizollo alam lkhaw gichit biqatsali lul nadadi wagatatin sa'atin kamun metan wolad awish ta'addik wusukh nirilna wagatat am nafsu wakaf sugumti nay qarab senselet kabna hirsha bota ksab makhzan fabrikatat kamun ksab nay supermarket mederder izbatsah hada khfal nay tis'at nibeynu ንኽምክት ኣዝዩ ይኸብድ እዩ ዘሎ ኢራን ነቲ ብፓኪስታናውያን ኣሸማገልቲ ኣቢሉ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ምላሽ ከም ዝሃበትሉ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ውግእ ንሓዋሩ ደው ዝብለሉ ዘተኮረ ዘተ ክግበር ፀዊዓላ ማዕከን ዜና ኢራን ከም ዝገለፆ ቴሂራን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩናት ደው ክብል እውን ከም እትደሊ ብመገዲ መፃቦ ሆርሙዝ ኣቢሉ ዝሓልፍ ጉዕዞ ድማ ብውሕስነት ክህልዎ ከም እትደሊ ገሊፃ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣሜሪካ ዝወፀ እማመ ነቲ ግጭት ደው ምባል ነቲ እስትራቴጂካዊ ማያዊ መገዲ እንደገና ምኽባት ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኒኮሎሳዊ ፕሮግራም ኢራን ንክፍታሕ ዘጠቓልል እማመ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻሃዝ ሸሪፍ መንግስቱ ነቲ ኢራን ንኣሜሪካ ዝሃበቶ ግብሪ ምልሲ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ
3: Even today the field marshal was telling me that a response from Iran
0: lomun entakhana tfidel field marshal kamz negerani kab iran millash kamz qarebe yu negirni kinyo zigin abzi abzirzir habereta ka atto aidelne neti miktil qedamay minister ishaq darz goboro tsari kemeskin deli like an field marshal said asim munir naziyo zi leitin maaltin ruusu bimufayu libaw hagosay kgalzol fatu president america donald trump am mahbara ረሃቢታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ፀወታታት ትፃወት ከም ዘላ ብምኽሳስ ኣሜሪካ ናብ ዘተ ኣብ ትቐብረበሉ እዋን ከምዘይትምዝመዝ ገሊጹ ኣሎ ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ዘለወንን ብገበን ባርነት እተኸሳን ክልተ ኣንስቲ ሎሚ ዋሕስ ክሓታ ኤን ካውሰር ኣሕመድ ካውሰር ዓባስ እውን ተባሂላ ትፅዋዕ ከምኡን ዘይነብ ኣሕመድን ብዓርቢ ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራበን ክሳብ ዝፍረዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሓ እዩ ተገይሩ ዘሎ ክልቲአን ክሱሳት ካብተን 4 ደቂ ኣንስትዮን 9 ቆልዑን ኮይነን ካብቲ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ዝርከብ ቤት መዳጎኒ ኣል ሮጂ እዮም ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም እቲ ጉጅለ ካብ ዝፈርስ 2019 ጀሚሩ ምስ ጉጅለ ኣይስ ምትእሳር ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣብኡ ተኸርዲኖም እዮም ዘለዉ ፖሊስ ከም ዝኸሶ ካውሰር ኣሕመድ ብ2014 ምስ ሰብኣያን ደቀን ናብ ሶርያ ድሕሪ ምኻዳ ኒያዘይዲ سبيتي كم باريا غيرا حيزات تاتسانيحا نسا باريا بمقبارن ننقدي باريا بارنتون حاويسكا كس قريب اللازو اللايو زينب أحمد ون باريا بمقبارن بارنت كم تتقمتن تخصيص الله كلتين لومي نبيت فردي بيت فردي ملبرن وحزك حتى إن أب سيدني أب تقبرز او تاكو اسمر ببقلو حانت سبيت بيتس ايرس اماو نتكسي قريبو لا قدام نقهو بوليس اب مبرع او شنختا كتما اب زكايدز نبرا قطم اب توم تزيز او تزنوبرو اي هداوين تز او تنس درابيتاتن زقان اي تارفن زلفان بتا سبيت مسك اربابتي اتز او تاكو قارس تقديدو بزد ما حانت قوال اربع انكلتان عام سبيتي اب هزباو بوتا وي اب تقا هزباو بوتا هاساي قوان قوات تقيمات وحيلا تخسيس الله مرحتي محبرس أهود سمزي سبورتن نتزقات أما في التسامي كوني نمولو إتاسبيتي أبزمت سوارحي عصر تشوعات سنة نابيت فرديك تقربيا ودبت أن علم تسافرتن سرحتنياتاتن كابتا بهانتا فيروس كورونا يغليتا بهانتا فيروس تسألوت مزاوري تمركب MS هونديس أب تينيري فيه كمز تراغو فغاليسو اتس رحيت كساب سوني قطل تسبيت كبرو لكوينو اتوم سبسلطان نغياشو نابها هاقروم نمملاس اب قم قم بحري كمز وردو تغيرلو بعالتي مزي ودبت ان عالم زخونت دكتور ماريا فان كيرف كيف ابتي سرح بزوحات تكالاتن منغستاتن كمز تواسو غاليسا
4: It's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love.
0: سلازي تاجال باب غماغم دسيتات كاناري اب تينيريفي ياتركب تنزنا اسد مال وحكمنا مرمراتات يكادلنا لو تغواستين اب غماغم بحري بقطاد مانا بكال براتات وسطات ناشجو جلابو تدالينا لو ازي بسبانيش مرح كاب نيزرلاندس دغفسلون طفو دتلو اسر رحايو بدهرزي اتا مركب ناب نيزرلاندس كتقصليا ابو دما مولو بمولو بصرت هواسيان كصريا سومن ايروفيجن اب فينا تقفيتو ابتي باشحد قطورو دقفت استرخبلو نتي ابزا عمت زي قدم زكايد زواد وددر توادا درتي قيح من صاف رقيصوم يم اتيوم اوستراليويت دلتا قدرام مس كاب ملا اوروبا ازموطو سنت ببنياتات ابتنا مخفت سنسرع ترخيبا كمتي كاب دينمارك فينلاند فرنسا زموطو كواخبتي دربتي بوهوتا تقبلوا ما يخون بر أبت بتسامي إسرائيل بمستافا كركرال إلو بمهلاو نتفتسامي أدب زيزولو إسبانيا ومعكن زينا RTVE كمون نا آيرلاند RTE بسنكتي أبو قازاز تقبروغ نتفتسامي كي قربعو تحسي من أولوها بوليس بينا نتقجل إسرائيل نبها قروم أبز أطولو كيقبرز خلسة الفتات تقامون ناي معقات أقرقر النمحلاو يدالو لو أبز بتسامي أمانغو نفلس إماويانن إسرائيل وانزد قفو أبي ملو سومون إيرو بيجن ناي تقامو سالفتات كيقبرو تسبي تقبر كاب إسرائيل زوادا در ناوم بيتام أبت مخفاتي أقات أمي أبت تكبيد حالوات أتا ترخيبو نيرو
5: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife and there are
0: Abzmelawi Aziza Garemi Silati Tagabrelay Dagafin Fqrandma Azi Emskin etlemmed hiji tsubuq izollo ezi abhiwotey abi hummatiu
4: Incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love and the rehearsals are happening like really good for now and I'm
0: لو مزال لو كنتات اير كانت كتماتات اوستراليا بيرز حيو زل على اسران شديشن يرشن تكرير اب ادلايد ون صحيكو زل على اسران حدن اب ملبرن دبنا اللو زل على اسر تشمونتا اب هوبارتون دبنا ايو زل على اسر تشوعات اب كامبيرا صحيكو زل على اسران حدن اب سيدني كزنبي زل على اسران سلستن برسبن كزنبي زل على اسران حموشن اب داروين بخفيل دبنا زل على سلسان اربعتن لومي حدن اوستراليا دولار سبعا كلتن سانتي من امريكا دولار كومون حدن اوستراليا دولار 110 تخلت قرشين 69 سنتيم من ايتوبيا بر يشرفالو زينا ودينا لنا

0: بسحو
1: sbs.com.au/audio.
2: ናይ ቀደም ወካሊቶም ዝነበረት ሱዛን ሊ ካባይቶ ድሕሪ ምስንባታ ኣድመስቲ ደቡባዊ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ወንበር ፋረር ሓድሽ ኣባል ባይቶ ንምምራፅ ናብ መድመፂ ነቕጣታት ኣምሪሖም። ተንተንቲ እዚ ምድማፅ ነባሪ ሳዕብየን ንሰልፊ ጥምረት ወይ ኮኣሊሽን ክህልዎ ይኽእል ይብሉ። ልክዕ ከምዞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ወለንተኛታት ዝጠብስዎም ስጋታት ወይ ግዕዝማት ዲሞክራሲ ሶሴጅስ ሰልፊ ጥምረት እውን ኣብ ወንበር ፋረር ዘይቅየር ወይ ነባሪ ትካል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ፋረር ዓስረይቲ ዝዓበየት ፈደራላዊ ወንበር ባይቶ ኣብ ኣውስትራልያ እያ። እቲ ልዕሊ 126,000 ኪሎ ሜትር ስፍሓታ ካብ በዓል ኣይስላንድ፣ ደቡብ ኮርያን ኦስትርያን ዝኣመሰላ ሃገራት ዝዓበየት ይገብራ። ንልዕሊ 7 ዕቑዳት ኣባላት ባይቶ ካብ ሰልፍታት ሊበራል ወይ ናሽናል ዝኾኑ ጥራዮም ኣብዚ ቦታ ክምረፁ ጸኒሖም። ድሕሪ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን። ኣድመስቲ ኣብ ፋረር ኣብቲ ስርዑ ዘይኮነ ምርጫ ወይ ባይ ኢሌክሽን ንመራሒት ሊበራል ነበር ሱዛን ሊ ኣብ ባይቶ ንምትካእ ድምፆም ሂቦም። እቲ ውሳነኦም ድማ ብንጹር ኣንጻር ሰልፊ ጥምረት ወይ ኮሊሽን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ድሕሪ ምዕፃው መድመፂ ነቕታታት ዝሓለፈ ቐዳም ውፅኢታት ካብ መላእታ ሰፋሕ ባይቶ ምርጫ ሊበራልስ ልዕሊ 30% ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ረኺቦሞ ዝነበሩ ድምፂ ኣንጻሮም ስለ ዝኸደ ስኢኖሞ ወይ ኣይረኽብዎን። ሕጂ እውን እንተኾነ ተወዳዳሪት እቲ ሰልፊ ራይሳ ባትኮውስኪ ዝጠዓሰሉ የብለይን ትብል፣ ርዱዩ እዚ ውፅኢት ምርጫ ከምቲ ኩልና ተተስፊናዮ ዝነበርና ኣይከደን። እንተኾነ ግን ነዚ ተመክሮ ምርካበይ ክሳብ ሕጂ ኣዝየ መስግን። ብሓቂ ዝበለፀ ተመክሮ ናይ ህወተይ ነይሩ፣ ዝቐይሮ ነገር የብለይን። ተንተንቲ ቅድሚ እቲ ምርጫ እቶም ቀዳምነት ወይ መስርዕ ኣመራርፃ ሰልፍታት ወይ ፕሪፈረንስስ ነቲ ብዓበይቲ ሰልፍታት ንስማዕ የለናን ኢሉ ኣማሪሩ ብብዝሒ ንኻልእ ዘድምፅ ተራ ህዝቢ ዝምዝምዝ ወይ ፖፑሊስት ሰልፊ ዋን ኔሽን ልዕሊ እቲ ዝድለ መስመር ከስግሮ ይኽእል እዩ ክብሉ ግምቶም ሂቦም እዮም። እንተኾነ ግን ዝበዝሐቲ ቀዳማይ ተመራፂ ዝውስን ፕራይማሪ ቮት ንሕፁይ ሰልፊ ዋን ኔሽን ዴቪድ ፋርሊ ዝድግፍ ይመስል ነይሩ። 42% ካብቶም ድምፅታት ረኺቡ። 63 ካብቶም 94 መድመፂ ነቕታታት ቀዳም ምሸት ዝተዋህበ ድምፂ ኣኪቦም ዘረከቡ ማለት እዩ። ንደገፍቱ ኣብ ኦልበሪ ኣብ ዘስምዖ ስምዒት ዝተሓወሶ መደረ ኣመስጊንዎም። ዝዓበየ ዓወት ንዓይ ኣብ ፖለቲካዊ ህወተይ ዝረኸብክዎ ይመስለኒ፣ ግን ከዓ ኣዝዩ ዓሚቕ ስምዒት፣ ኣዝዩ ዘሐጉስ ተመክሮ ዝረኸብክዎ እዩ። እዚ ሕጂ ረኺበየ ዘለኹ ስራሕ እዩ። ንዓኹም ከዓ ዝሰርሑ እዩ። ንዓኺ፣ ንዓኻ፣ ንኹልኹም ኩሉ ክሳብ ፑንካሪ ዝበጽሕ እዩ። ንላዕሊ ክሳብ ሂልስተን፣ ክሳብ ሆልብሩክ፣ ንታሕቲ ክሳብ ጎል ጎል፣ ክሳብ ባርላናልድን ሃይን ሓሊፍካ ወሰነ ወሰን እቲ ዓብዪ ሩባ ማሪ ሪቨር ክሳብ ናብዚ ናብ ኦልበሪ ዝኸውን። እታ ብዝለዓለ መጠን ኣማራፂ ንዋን ኔሽን ክትከውን ትኽእል ዝነበረት ብነጻ ትወዳደር ሚሸል ሚልቶርፕ እያ። እንተኾነ ግን ንሳ እቲ 25% ዝረኸበቶ ድምፂ ኣኻሊ ነበረን። ሰልፊ ሌበር ተወዳዳሪ ሕፁይ ኣብዚ ቦታ ኣይቕርበን። እቲ ስምዒታት መፅሲ ኣብቶም ምሉእ መዓልቲ ምርጫ ዝተኻየዱ ናይ ወዝቢ ቃለ ምሕትታት መራኸቢ ብዙሃን ርኡይ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እቲ ንዴቪድ ፋርሊ ዝመረፀሉ ንዑ ኢሉ እምበር ንፖለቲካዊ ሰልፉ ኢሉ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንዑ ኣነ ን45 ዓመታት እየ ዝፈልጦ፣ ዘስልጥ ሰብ እዩ፣ ነዚ ኸባቢ ክዕርዮ እዩ። እንተኾነ ግን ከምዚኣ ሰበይቲ ዝኣመሰሉ ኣድመስቲ እውን ነይሮም እዮም። እተን ዓበይቲ ሰልፍታት ነቶም ከተማዊ ወንበራት ጥራዮም ዝሓስቡ ኢለን ዝኣምና፣ በዚ ምኽንያት ድማ ካልእ ኣማራፂ ደልያ። ሎሚ ንመን መሪፅኪ ክሓተኪ ይኽእል ዶ? ንምንታይ እዩ ንዕኦም መሪፅኪ? ምኽንያቱ ለውጢ ስለ ዝድልየና። ኣብዚ ወንበር ን23 መዓልታት ጎስጓስ ዘካየደ መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ሰነተር ማት ካናቫን كالوت قطرهو انبرات سلف تمرت وسخ دقف سلف وانشن زسقن ايكونان بمبال افارر زرايو فوليات كونتات سلزلويو كبل يماغوت انتقونا قنسو وساني ادمستي انتا يخون بزي قدس بطبق تدالي نريبل كيف تخو كقبلو يه توتسيت انتا يخون بزي قدس مخنياتو اتريتون ملسن كنقبلو لنا سبات لو تي كمزي دليو دما يردانيو ازي كمزي لنقلو اكابر ايتو هزبي ريد بروجين نايك ادم استراتيجيست سلف ليبرال نبرن توني باري عوات سلفي وان نيشن زريو نتي بعبيتي سلفتات نسمع يلنا نيلو اماري روب بزحي نخالي زي دمز ترى هزبي زي مزمز وي بوبوليست سلفي وان نيشن حيال حيلي اب مرجع بفلايد ما اب قطراو كبابيتات كم زخووني يلو مرحيت وان نيشن بولين هانسن دما مزيكا متسامة مع نمدبر تلفزيون شانل 9 حبيرا زمرجع نتبا مغيرو نا أستراليا كخوونيو مخنياتو زوانبر نايفالا ما سلفي وان نيشن وانبر ابتحت واي بايتو زرخبالو كخوون سلزخونه
0: كورا سماتنا زخصم عطنا حكوم مابزيك ادام سنبت استقبر مرجع كالعي جزي مرجع مالتيو نمجي مرجع جزي سلف وان نيشن ابت حت واي باتو واي بارلاما بوانبر زرخبالو عوات نايتيو سلف اينيرو بزعبو ابراهيم عالزد دالو تنتان زين اينيرو أجل زعرب دمال وخنا سددلنا تبتابيو تقايكم فيه أدالي ولو
1: سلام تعناه بلنا كمي كنكم كبرات خطاتلتي SBS غرينيان الساعة ترالو زيناتات نهو فلما رستاتهم كنقدم إيرترا حدوش مسرح ديجتال وحبيتا جميرا عبيرترا كننا تنت عبيات التمتزوا مأخل بوقع تخفيتو كدوسي ندوس أرتودوكس توهادو بيت كريتشان تقرأيت انتاويت كتم أخصوم كدست كتم أخصوم سيون تبهي لأكسيهم كمزوصنا أفليتو أب تقرأي سرعة تسوطا مسرز قبرة تقعات ملاش نمهاب قلقالو تناز أسلكي علاو كمست قبرة بيروت أنه تقرأي حبيرو زبلو نسعة ترالو زيناتات يومنا بزرزراتهم إيرترا حدوش مسرح ديجتال وحابي تاجميرا إيرترا دحري أسستات عمتات نتنلم عتاز عنا أفزنا برس إنت حابي تان مسقار تاريخاوي يستبهال ديجتال وسقون توسيد الله إذا حدوش تبقسوزي نمسائي تلمهاجر بجبوت أحازاز قير وسان معرف كونت بتوني قبر الله إيرتران ومدمات المعاتين قبو محدران مسرس زخونا هقرا وسرعة داتا انستاس ديك سن متنخار عبيتن كتال نزلو مسقمتات وصد كمزلات أبصاب بروغرام لمعات حبرات هقرات يو ان دي بي عمل كتلو إذا سقمت زي إتهاقر مع ستات عمتات بخيرات وصنحتي يستبهال نايداتا انستاس ديك سن حاقا وعفنم ملأز علم ايو مسرس أبصاب هقرا وبيت صحفة ستاتيكس إيرترا أبتحت داتا لمعات دي فور ديس تسمي حبرا ومدب بمخان أبكلتشن إنتران حمشتن نتفتحاتو بزعالة ألطافة السلاسي لتباحي للو إيرترا خاكلتشن عسلتن جميرا ننويح عمدات كساب كلتشن إنتران حمشتن كمزا أمسل عبي هقرو رحساسا كايدا أي تفلتن تباحي للو إزمالت نا أستات عسلت حمش عمدات لتاقر عبدزنوراناي كرم حابري تأيا كتمر قصانيحا إذا حدش مزنعاتي نزنوراني حابري تحاقوا في دمالة تاريخا وسقومت مخان دماي قلت ألو مصنعة عمام من المقوار حتوتات تدحساس بشوعة عنقوة هتير تراك كمسترالو الزدمان كل زساطة في مصنعة المكار استقبرة سعر مخانو الزبزاب أغنزيبو بتوستغي تمصنعة بتكنيكا وحاقز بيت الستاتيكس نوروي نقومشين كتوى أفريكا يوتا تكبيرو تبحي للو عبير تراك أننا تصنع تابعات تمرتزوا مأخل بوقع تخفيتو بمخنيات سنبل ناسنت مبل 35 عامت ناسنت صنعتنا وحسنا بزبل تيماس تودبك انا ناسنت ابيات تمتزوا مع اخل ايرترا ابيات تمرتي قال اي درجه اسمرا حفشاوي بزتخايد سنه سرعات بوقع تخفيتو ابت منستر تمرت دكتور حليمه محمد كوميشنر باهل سبورتن امباسادر زمر تخلن حبار زخفته سنه سرعات على فش انفر تمرتي ممهر بلاي حبت غابر او زسمع قال بصنعات زمصنات نتعقبا وكبان وحستقد كون لو من كمت مالي اما تكلنا صنعنا بتوفاينت كنسرح كم زغبا اتحساسي بو كتبل غازي تحداس ارترا زبطيبالا ابزوا ماخل ابزوان زي استات 9900 تمهارو اكبابيون بستوادده اكاب قدمه تمرتي كساب كل اي درجه ابزكبا تكلات تمرتي بقرباي مهور كم زلو زتقاست تا غازيتا زترف بزح سلازخونه نزبرخ عوت بهد كسرح مياون عقم مهران رئيس مهران سوبرفايزراتن قبل مبال دما قصال سلطناتات قدب عدلاي مخانو تحلاف كمز حبرون قليس الله ኣብቲ ኣታዊ ምርኢት ብሄራት ብዘጠቓልል ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኡታት ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ወነካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ዝርከቦም ሰብ መዚ ዞባን ሚኒስትሪ ትምህርትን ተረኺቦም ነይሮም እውን ተባሂሉ ቀነና ፅነት ኣብያት ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ክሳብ 23 ግንቦት ኣብ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ማለት ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ብዝተፈላለዩ መሰናድኡታት ክቐፅል ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ስርዓት ፆታ መሰረት ዝገበረ ምጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ግልጋሎት ነፃ ስልኪ ዕላው ከም ዝገበረ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ። ብምትሕባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ሃራም ቤ ኮሌክቲቭ ዝተባሃለ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመሰረተ ተገባሮ ሰናይ ነፃ ግልጋሎት ስልኪ 62244 ብምጥቃም ስርዓት ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ምላሽ ንምሃብ ዝተመስረተ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ገሊጹ። ስርዓተ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ምላሽ ንምሃብ ኢሉ እውን ምስጢራውን ተበፅሐን ሓገዝ ስነልቦና ንምርካብ ናብ ጥዕና ሕግን ፅላልን ንምሃብ ዝሕግዝ ግልጋሎት እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ምጥቃዕቲ በፂሑ ዝበለ ዶክተር ኣማኒኤል ምጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ብማሕበረሰብ ከይግልላ ናብ ቢሮ ጥዕና ይኹን ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ፀገብ ከም ዝነበረ ዘኻኺሩ ግልጋሎት ነፃ ስልኪ 62244 ዝህቦ ሰብ ሙያ ከም ዝተቆፀረሉ ዝገለፀ ዶክተር ኣማኒኤል ተሰራርሓ ብናይ ባዕለን ድሌት ምስጢራዊ ብዝኾነ ከም ስራሕ እውን ገሊፁ። መወዳታት ግልጋሎት ንምሃብ ንሓደ ሴክተር ዝሕደግ ዘይኮነስ ኩሉ ተሓጋጊዙ ፆታዊ ምጥቃዕቲ ዝበፅሕን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕዋይ ብምትሕጋዝ ዝስርሐሉ ሕውየተን ዝረጋገፀሉ ኣሰራርሓ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ምዃኑ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ፅዮን ተባሂላ ክትስየም ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እታ ቤተ ክርስትያን ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኣብያተ መስተን ጫትን ዝኣመሰሉን ጥፈታት ከም እትእግድን ምልክት ቅድስና ዘርእዩ ሕግታት ከም እተውፅን እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ውሳነ ወግዓዊ ካብ ዝኾነሉ 28 መያዝያ 2018 ዓ.ም ግዝ ጀሚሩ እታ ከተማ ብሓፈሻ ቅድስቲ ተባሂላ ከም እትፅዋዕ ተገሊጹ ኣሎ። ኣክሱም እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሓ ክብሪ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ክትፅዋዕ ይግባእ ዶ ይግባእ ንምውሳን ዝኽእል መፅናዕቲ ተቐሪቡ ኣብ ውሳነ ከም ዝተበፅሐ እውን ተገሊጹ እዩ። ናይ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ዋና ፀሓፊ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ሰለስተ ኣወጅቱ ኣልኮላዊ መስተንጫትን ሙሉእ ብምሉእ ንምእጋድ ብዝምልከቶም ኣካላት ይዘራረቡ ምህላዎም ሓቢሮም። ሆቴላ ዝቆፃፀር ሕጉውን ነውፅእ ኣለና። እታ ከተማ ቅድስቲ ተባሂላ ስለ ትፅዋዕ ንቅድስና ዝኸውን ስራሕ ክስርሕ ኣለዎ ብምባል ከተማ ምልክት ቅድስና ዘርኢ ሕጊ ክነውፅእ ኣለና ኢሎም። ከተማ ኣክሱም ብልምዲ ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ትፅዋዕ ከም ዝነበረት እውን ጠቂሱ። እዚ ሕጂ ዘሎ ውሳነ ድማ ነዚ ሕጋዊ ዝገብር ምዃኑ ኣመልኪቶም። ኣክሱም ንብዙሕ ዓመታት ሕጊ ልቦና፣ ሕጊ ኦሬትን ሕጊ ወንጌልን ዘቕረበት ዝዓቀበት ክርስትያናዊት ደስትት ብምዃና ቅድስቲ ምዃና ብፁእ ኣቡነ ኣረጋዊ ገሊፆም። ብዙሕ መንበረ ታቦት ፅዮናት፣ መንበረ ፅላት፣ መንበረ ሳማራ፣ መንበረ ቅዱሳን ስለ ዝኾነት ዘለዋ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ነታ ከተማ ዘብላ መፅናዕቲ ቀሪቡ ኣሎ ክብሉ ኣረድዮም። ወሲኮም ኣብ ዘመን ዘሎ ቅዱስናታ ከተማ ናብ ቀፃሊ ወለዶ ክመሓላለፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ወሲኑ ኢሎም። ብተወሳኺ ዕላምኦም ጥንታውን ታሪካውን መንነትን ክብሪ ንታ ከተማ ንዓለም ንክፍለጥ ምዃኑን ገሊፆም። ሕጂ እታ ከተማ ንቅዱስና ዝበቅዕ ነገራት ክትገብር ኣለዋ፣ ከምኡ ንቤተክርስትያን ህዝብን ምእመንን ብፅቡቅ ክስተምሃሩ ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ንኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ክትብል ዝወሰደቶ ውሳነ ምስ ማሕበረሰብ እስላምታ ከተማ ዳግማዊ ውጥረት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብታ ከተማ ዝርከባ መሳጊድ ካብ መጀመርታ ወርሒ መያዝያ ጀሚረን ተዓፂን ከም ዘለዋ ይዝንገር። ነስዒቡ ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ኣረጋዊ ነታ ከተማ ቅድስቲ ከተማ ኢልካ መፅዋዕ ኣብ ነበርቲ እስላም ዝኾነ ቂም ወይ ጎንፂ የስዕብ ድዩ ንዝብል ሕቶ ምስ ኣክሱም ብሰላምን ብፍቕርን ዝነብሩ ኣሕዋት እዮም። ኣነ ብውልቀይ ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም ኣለው። ኣክሱም ቅድስና ዕቤታን ጥንታውነታን ቅርሳውነታን ብምእማን ሰዓብቲ ክልቲእን ሃይማኖታት ማሕበራዊ ፅም ዝምድናታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ቅዱስ ስለ ዝኾነት ፍሉይ ደገፍ ክገብሩላ እዮም እምበር ዝቃወሞ ነገር ክህል እዩ ዝብል ግምት የብለይን። እንተሃልዩ ግን ምስ ማሕበረሰብ እስላም ዝረብ ይከኣል ክብሉ ኣረድዮም።

كبرى سمعتنا بزانا يبرخت منقصة بحر مع تبي تبل نعتزغلت لك على مهتت مس مرهاوي ولد ميكال كنسا قاقرينا

0: عنها بالناز خبركم سمعتنا مدلاو على تسوني راديو بي بي سي نو جميرو ارتراويانا بعباي بريطانيا بزبناو مزمزا قلعي تسريعوم مقدا يريتيوبيا بررات توشت عدي كنكديو
1: بفلاي دما أبمل عباي بريطانيا زركب وطانات من إسياتن بإنترنت يمزمزلو بإنترنت لا ما يقبرلو
0: سينودوس بيت كريستيان أرثوذكس تغري أبو جودايك أدسنا كتما أقسم زهل فوسانة زهل وحجة وترجم.
2: حدث كان كل زي كان زمكة حج خوات الزهل لحدي ست أنهار كان ترحي. زوجني حدي حج من صام سرته ولا نشير السجامات يخلع. تنقعات الزبر يزلان.
0: حد صرت زيناتها تونا لونا لين سجابي سناي مكتتال. بسنكي نهرواغا نابران حدش تكنولوجين اب عباي بريطانيا زفتس ام مزمزاك ادم حزي تمزجيبو اب زيفة درجة بسحو كامزرلو نس اها كومشنر سارة قليان تاتنكيو اب كلتاشعن عسران حموشتن لعلي عسران زالستن شيح قدات زبن او قليان نبتي كومشن قريبو بمالو ازخاء كاب زحلف عمت بعسران كلتان ميتاويت وسخار ايون ادم حزي تبسحو زيفة لت اها زن مخان وانتا قليزو عوات قبريك زابير
3: أتي ناس أكم شنرت أرجلي النت زوج أو سبسب كم زحبرو قبل علي أبزق بنات استوافروا مر ببعض سجومتي أنت زي توسيدو أبزمت عمتات مسج جردك سب بأسقداد مسرحن مزمزان نمل لا يكون نمو قدو أزيو أتجام خونيو كابتم أبكر تشحن إسران حمشتن قداز خون زخ على سبات توم لعلي إسرامي تويت زيقاتات عباي بريطانيا يوم بزد ما زعبي بسحيت حزوم اللو زيقاتات إرترا عصر سلستمي تويت بمزجاب قال أيزل على درجة حزوم كلو زيغاتات فيتنام بتشعبت ميتاوي تسعبو عباي بريطانيا بحافشا كابتن ببزحي ارتراويان زنبولن هاقرات اوروبايا زحاشة شغلتن ادلاتن نمركابي لوم كابز مرسوون دما حانتيا ابزق اربا اوانات بفلاي كاب كالوت هاقرات اوروبا كي ترفة بناشتو جلابو مترب انجليس ساقيروم ببزحي نابت هاقر كااتو ترا ايوم يوم زيز ابس ابزي حق زمناو قليانت اب قبري كابزو عل دحري عصر تعامتا زوات اخوينو مزمزا بخمي يمعبر كامزلو نمتن تان كابل علي حمسات كالات مرتعوتات اكي بلو نزو سخزي زدفافو سلستق اندر وحيتات كامزلو اتس ابس ابي حبر زيوم دما نهري واقاتات نابرا ادان وحسنت زي بلو سرحن يوم زدما بسنك كنتاوي بلحن تكنولوجين يقادر كامزلو اب تك ام تكل تشحن اسران سلستن كومشنر تارا قليانت كوين استمززت إلينور ليونس مس بي بي سي راديو 4 ابز غبرتوك على محتت قليصا
4: So over the last 10 years we've seen huge increases in the number of victims among
1: أبزحلفوا عسر تعمتات أبزي أبا عباي بريطانيا أبو وصخ زمزمزو زلو قديات قليان نترينا هنا إتزاسم بدقن زيقاتات عباي بريطانيا حجي إتزعابي قجل قديات مخانومي كلاتنا هيوتنا نمكلال كينتاو بالحنت الأمينة برقز دماء أبزحلفوا عسر تعمتات إنترنت محبرة وميديان زيادة معبلو الله إتزحزن قبل نياتات نزوم مدرخات تتاكيمو من نعاقن زرقحن كينتاو بالحنت تتاكيمو زيادة تقالعات قديات إلى ما قبر لو بفلاي دما أبمل عباي بريطانيا زركب وطانات من إسياتن بإنترنت يمزمزلو لا ما يقبر لو دحري دما أتم قبل نياتات إنترنت تتأكيمهم نتم تقالع تقديات مسرخبهم إتمزمزا كاب إنترنت وطع خمزة فسأم فلتنا قديات بكينة وبالحي إلى ما يكون لو قبل نياتات بكينة وبالحي بيلهم بجملة أنا بقديات ملغتي الأخو تقالع نتن سموان نمفلات أب إنترنت نيسبات بروفايلات يمرمرو قون قون دما بإنترنت ناي حاسوت مللي من النت يدالو إذا دما حد حد قزين عبيت خي ترفن من اللي لايزت أقن كوين الله بفلاي دما هتقانات من إساعت نمان النت بدحرة البروفايل زلون مردا أزيوت أقمومي
3: ليونس كم زغلس أتو أودات مبزحت أقزي بقبنا بمنقدي بعث أفارسي مزمزو أوال الدما بزيادات أوتاوي مزمزاي قاتمن زي أهاز زي أبزحالفو حموشت عمتات بلعلي حمسة ميتاوي تيوسيخو زلو وهابق روشت اوي قدات بوغنو نتي سرعات زمناوي قليانت داق مقمت كامز قبر اللو دحر مقلاز نتوم حاقز زل يوم سبات قبو حالوان نمقبار قالنا اتويلو اتي منستري مستوم كابت حادقاز دحانو سبات بمخوان يسرحن نزتو هلولو مزاقبتي نمقلت افس قمتي وسدن كامز اللو حابيرو اتي نايكل تشعن عصر تحموشتن حق زمناوي قليانت نخلوم نايت ارى مز مزاقبنات ابتحت حاد حقي بمتقلال نقدات نمقل خالن قبان نياتات ناب فردين مقرابن حادش سلطان قديتان فتيرو
0: Thank you. ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ አክሱም ቅድስቲ ከተማ አክሱም ጽዮን ተባህላ ከተሰየመ ከመዝወሰነ ይፍለጥ አብታ ከተማ ዝርከቡ አብያተ መስተን ዳጫትን ዛመሰሉ ንጥፈታት ከመዝእግድን ምልክት ቅድስና ዘርዩ ህግታት ከመዘውጽን ወን ይገልጹ እዚ እንተ ህጋዊ መሰረት አለው ሐደተ ካል ሃይማኖት ከገዛ ህግ ከውጽ ይኸልዶ ንባዓል ማይ ህግ ተኽሊት ገብረ መስቀል አዘራሪ ምን ያለና
2: ሕጊ ክወፅእ ከሎ ብመሰረቱ እቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ሕገ መንግስቲ ከዓ ንኩሎም ሃይማኖታት ማዕረ ቦታን ማዕረ ክብርን ይህብ ማለት እዩ እዚ ማለት ዓዲ ካብ ሃይማኖታውነት ወፃኢ ሴኩላር ዝኾነ ወይከዓ ዓለማዊ ዝኾነ ዓለም ወይ ከዓ ዓዲ እዩ ዘሎ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ስለዚ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሕገ መንግስቲ ፌደሪ ነዚ ዓለማውነት እዚ እዮም ኣፍልጦ ዝህቡ ሪኮግናይዝ ዝገብሩ ስለዚ ኩሉ ናይ ሕጊ መሰረታት ምስ ሃይማኖት ዝተተሓዘ ጉዳያት ክኾኑ ከለዉ ምስ ዘውዘኒአ መትከል እዮም ዝተተሓዘ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሕገ መንግስቲ ፌደራል ዓንቀፅ 11 መንግስትን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ምኳኖም እዚ ማለት ዓዲ ናይ ኩሉ እዩ ሃይማኖት ከዓ ናይ ግሊ እዩ ዝብል ፍልስፍና ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዝደለዮ ሃይማኖት ናይ ሕታት ከም ዘለዎ እውን ትሕት ኢሉ ይገልፅ እዩ ዓንቀፅ 29 ዝደለዮ ናይ ምእማን ይኹን ናይ ምሕሳብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ማለት እዩ እዚ ከም ቤዝ ንሕር ወሲድክዮ ዝኾነ ይኹን ትካል ንኩሉ ኣብቲ ዓዲ ሱ ዝነብር ዜጋ ዝምልከት ሕጊ ከውፅእ ይፈልጥ ብዘይካ መንግስቲ እቲ ከምኡ ዓይነት ሕጊ ናይ ምውፃእ ስልጣን ዘለዎ ተባሂሉ ዝተውሃቦ ስልጣን እቲ ብሙሉእ ህዝብ ማለት እዩ ብሙሉእ ህዝብ ዝመረፆ ይኹን ወይ ከዓ ብካሊእ መንገዲ መንግስቲ ተባሂሉ ዝተሰየመ ኣካል ሕጊ ከውፅእ ብሕታዊ ዝኾነ ስልጣን ኣለዎ ንኩሉ ዝምልከት ማለት ሲኖደስ ዝገዝእ ይኹን ንካሊእ ዜጋ ዝገዝእ ካብዚ ወፃኢ ግን ሓደ ሌጋል ፐርሰን ባዕሉ ብዘውፅኦ ሕጊ ንካሊእ ሰብ ተገዝአለይ ክብል ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ
0: እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ሕዚ ኣብ ውሳነ ካብ ምብፃሕ ብዝዘለለ ሕጊ ከም ዘርቅቕ እዩ ተግባራውነቱ እዚ ውሳነ እዚ ካብ ዝወፀሉ መዓልቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ይኸውን ምምሕዳርታ ከተማ እውን በዚ ግዛእ እዮም ኢሎም እሞ ብመንፅር ኣብታ ከተማ ዝፀንሐን ዘሎን ልምዲ ንካልኦት እምነት ተኸተልቲ ከምኡ እውን ካብቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ወፃኢ ወይ ብኣንፃሩ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ንዘለዎ ኣካል ብኸመይ እዩ ክፀልዎ እዚ እንተደኣ ተግባራዊ ኮይኑ
2: ሕጊ ክወፅእ ከሎ ሓደ ትካል ንኩሉ ዜጋ ዝምልከት ሕጊ ክወፅእ ዝኽእል ብሕጊ ስልጣን ኣካል ጥራሕ እዩ ስለዚ ዘውዘኒአ ሕጊ ሕጊ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ሓደ ካልኦት ናይ ኣዋጅ ቤዝ እውን የብሉን ስ ካብ ፍልስፍና ናይቲ ዓዲ ዝተመስረተሉ ቤዝ እውን ማለት እዛ ዓዲ እዚ ሴኩላር ዓይነት እዩ ዘውዘኒአ ሕጊ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ንኩሉ ዜጋ ክገዝእ ዝኽእል ኣይኮስሊን ሕፍነት ብሩ ኢና ዝብሉ ኮይኖም ግን ነቶም ካልኦት እምነታት ጥራሕ ኣይኮነ ዋላ ኣማኒ ኮይኑ ሴኩላር ክኸውን ዝደሊ ሰብ እውን ብተመሳሳሊ ልክዑ ዝፈሉ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ሰሪሖም ዝበልዑ ሰባት ኣለው ናይ መስና ብዙሕ ነገራት እርግፅ ኣብኡ ምስጥዕና ዝተተሓዘ ጉዳያት ኣለው ብቁፅፅር ክግበረሎም ዝግባእ ነገራት ማለት እዩ ካብቶም ገን ጉዳያት ተባሂሎም ትጥቀሱ ካብዚ ሓሊፉ ግን ሓደ ትካል ልክዕ ከም ማንም ማለት ነናይ ባዕልና ክብሪ ክህልወና ይኽእል እዩ ንኩላትና ምቲ ሲኖዶስ ምትያሽ እውን ዘሕጉሰና ኣነነብብለይ ዘሕጎስ ሰብ እየ ግን ድማ ከምዚ ዓይነት ኢሎም ርድድእ ዘይተገብረሎም ስኢካ ናይ ህፁፅነት ክታይ ዘለዎም ምስካሊእ ዘቃራሕኑ ዘይተፀንዐ ስኢልካ ብድፍረት ዝግበር ነገር ግን ተመሊሱ ምቲ ሲኖዶስ እውን ዝጎድእ እዩ ሓደ ካልኣይ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝነበረ ስምምዕ እውን ናብ ቁርቁስ ዘእቱ እዩ ሳልሳይ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ዝቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ናይ ሃይማኖት ጉዳያት ክትውስን ከለኸ ኢንተርናሽናል ኣስፔክት እውን እኒሄዎ እዩ ኢንተርናሽናል ኢንፍሉንስ እውን እኒሄዎ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ሲኖዶስ እግሩ ከይተኸለ ንባዕሉ እውን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ እዩ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ማለት እዩ ራብዓይ ነቶም ካልኦት እምነታት ምሕር ሓሲቡን ንተው ክሱም ዘሎ ጥራሕ ዝምልከት ተይኮነስ ንካሊእ እውን ዝፀሉ ስለዝኾነ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ሓምሻይ ብኡ ሰሪሖም ዝናበሩ ሰባት ኣለዉ እዚ ትግራይ ዘለቲ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ ሽንኳን ደሪኡ ከምዚ ዓይነት ኢረጉለር ዝኾኑ ከይተፀንዑ ካልኦት መተካእታ ስራሕ ከይተገበረ ዝግበር ውሳነ ይትረፍ እሞ ኣብ ኖርማል ኩነታት እኳ ተዝኸውንስ መተካእታ ኣቕሚጥካ ባይዘወ ምስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝጋጮ ኣብነት ናይ ንግዲ ስራሕ ዝበሃል ሲ ናይ መዝናነይ ምኽፋት ንኩሉ ዜጋ ዝተዋህበ ምሰል እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ንግዲ ሕጊ ዝተቐመጠ ናይ ስራሕ ዓውዲ እዩ እዚ ዓውዲ እዚ ብሓደ ናይ ትካል ሃይማኖት ወይ ብሲኖዶስ ዝበሃል ኣካል ክግድብ ኣይኽእል መሰል ናይ ምስራሕ እውን እዩ ዘብል ማለት እዩ እዚቲ ሓምሻይ ምክንያት እዩ ብሓፈሻ ብዙሓት ፀገማት እዩ ዘለዎ ሽረስ ፀገማት ይኸልዕ ብጥንቃቐ ተዝግበር እየ ዝብልኣኒ
0: በዓል ሞያ ሕጊ ተኽሊት ገብረ መስቀል ክብረት ያበለይ
2: ታንክዩ ላይ
0: حزد ما حزرت زينات كنجركم من سر قدرات وزير ترى عثمان صالح نما بالكلت 250 زخرة نصانة أمريكا استخدت أمبل كم نايك برجاشات ساتيفوم أبتي أبي إمباسي أمريكا أبس مرا استخدت نسرعات فت أمي قدرات كريستين مير نبارك برتات نصانة ديمقراطية شركة حبراوي مكبارن نخلت 250 عمتات مرح أمريكا كم زنبرة بمجلات أبي منجو هزبتات أمريكان إيرتران زلو ركبنا محيال كسر حمخانم قليسام شاد قبل علي بوك حرام زكايدتو متقع تاير سعبو بعشرة تزوج صارو نيجيريا وين جففت عسا ميتهم كون كم زخلو تجليسهم قبل تفاسسك علي شاد أبوم بر محبر جففت عسا نيجيريا أبو بكر جاماندي عثمان بزحات أبلات إت محبر هلواتهم كم زتفقن لعلي أربعة كم زموتون بي بي سي حبيرهم أبز قداي سمزي شاد النيجيريا زخنا رئيتو أيهابون انتخنا بزحفة الرئيس شاد قبل علي عردتات بوك حرام حنا نمفداي سعو متقع تاير كم زكايدة قليسو نيروم حلف بيت صحفة بروجكتات حبرات هقرات جورج دا سيلفا ماز أبو هرموز دحري حيدة سمونات انت زيت خافيتون فريات دوحعن التاوتات كحلف انت زيت فقيدون مزنبع مفراي مقبنت اميتن كسعب كم زخل قليسو دا سيلفا نمعخن زينا اي اف بي أبو زهبو قال بسن كتكونات بستفت ارم مزنبع أبو 45 مليون سوات حسرت مقبنت اميتن كسعب زخل كلولاو كقات منا يخل يلو كنات إيران أمريكا إسرائيل سعبو علم لخوي قرب ساعات أب حدقة يركب أب مل علم زركبو منقستات مرحت مكينة قدب كانت أفق قبرو سبات كب قزقم كوينوم كسرحو كتبابعون كمحسنون كان يوم يوم إتيوبيا ون كوبانياتات ندادين إجنستات سأتتا أفريت تكالات موقو عزيان كقدام النت كهبا عزيزا توقص أري قرب ساعات تهاجر أب مل أهاجر أب مكفال عداقان ندادي زيادة صنعو أركم زتك بري قلت إتي سكفتا أبي استفتر اللقوان دما مقدا يري تيبيا أبي وشت هاقر زقبرون براراتاتي نكي كمزلو أبي كربا معلتات زواتو زتفل عليو تسابسابات حبيروم نيروم انتخوانا إتمنقدا أير إتومز تزرقوحو تسابسابات حاكي كمزيكوني إزقلت يقداسنا بتوساخي كتماتات حدشت براراتات نمجمار يدالو كمزلون إتمنكاي براراتات حسوت مخانون وانا كايد سراح زفر نقدي مقدا يري تيبيا ايتا لما ياديتشا نبي بي سي غاليتوم
5: يشتنا منهم بالنداج ترت منهم من قلتو طابيا ميلم
3: حسوتي بسنك حسرت ندادي نقنسو برارا يلن يقداس ناي مسفح فحسر حتينا نسرح زلنا ابزمن سمونات اربعه ناي وشط هاغرت ابياتات كنكفتينا اب نغلي بورنا ميزان امان غوري متون دبر ماركوس بمسرت عامتاي وطنا ناي وشط هاغر براراتات نوسخينا زلنا بتزلو خناتات كاب عالم لخ منجدتات اير بزتفلي زصلونا نغير يلن واغات كيت بعالم درجه وسيخو كم تقدم حجن نقفل يكون ازغن نغزي لتخينات بيزحلل مليو دو كبلن كلو اتواغا نابز نبرو كمل لسيول ناينا نحسب نغزيو كن بستفلي منغدي ايصلونا
5: كريو ديتا امباكت على درجنا
0: قدم حزي ات مقد اير ركاب براراتات وش هاجر بزح ترفي كم زي ركبن حبرت سبن مقلقال طراي قصللو كم زلو كي قال صنحيو حزد ما مس وسخ واغا ندادي بزت اساسر كاب براراتات وش هاجر زرخبو ترفي كنداي زعكل قنيسو نزبل حتو كملسن كلو دما نزعبي
5: ያው
3: የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያገሩት አገልግሎት ሁሉ ግዜ ነው ላይ መንገድ አየር ኢትዮጵያ አገልግሎት በረራው ውስጥ ሀገር ከምትቆል ግዜ ንብሎ ሀገራዊ አገልግሎት ኢትዮጵያውያን አገልግሎት እድልዮም ስለዚህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ከምልም አታዊት ካል መንግስቲ ነዜጋታት አገልግሎት ክህብ ሀገራዊ ግዴታ አለው ከሙ ስለዚህ ሆነ አትርፊ መሰረት ዝገበረ ይኮነ አታዊ ንኪ በአሃዝን መቀማት ግን ናይ ገዛ ርእሱ ስራ ሄድልዮ ግን አካል ሀገራዊ አገልግሎት ስለዚህ ሆነ አየት ተሐሳስበና ለህዝቢ ናይ ምግልጋ ግዴታ ስለዘለና
5: ድርጅት ያገሬውን ህዝብ ማገልገል ግዴታ ስላለብን
0: ንሎ ማልቲ ዝበልና ምድላዋትና ዚኦምኒ ሮምዝ ኸበርኩም ሰማዕትና ተወሰኽቲ ሐብሬታታት እንትንታንታተን ኣብ መርበብ ሐብሬታና ናይ ፌስቡክ ገጽና ኣብ ናይ ዩቲዩብ ገጽና ከምኡ ናይ ዋትስኣፕ ቻነልና ትረኽብዎም ኩሉ ግዜ ንዓና ሓሪኹም ስለትከታተሉና ኣዘየ ኣመስግነኩም ፅባሕ ክንረሃብ ኢና ሰላም ሰላም

0: سلام وقعد بدحنا مع Essential English Conversation متأخم. ازي نتمهارو قانق انجليزينيا ازيو ادلاي زغن مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلومي مدب اتوم ابزحالف اربعة خفالات مدباتنا استغايدو ميتات دقيمنا قنسم عمينا
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: كابسو مهاركمو كندي زاكل كتكرو تخولو نزيز سعب نوس فتنا بموساد نفسهم مزانو كأدمي اتقونو عمل سمسمعكم حاسيبكم نختملسو وخل جيزة خلوكم يو حرائن بار كأدامي حطو بإنجليزينيا تمر إخوم ديخوم اسكابلو
1: Are you married?
0: كأتسيلكم ووه تمر إيبلو
2: Yes, I am.
0: كأتسيلكم أحواتنا حاتن آلو وخمدو اسكابلو.
1: Have you got any brothers or sisters?
0: كمزيز سعبالو. كلتا أحوات آلووني.
2: I've got two brothers.
0: كأتسيلكم كنديو عدميخم إلكم حتاتو.
1: How old are you?
0: حجخا أنا سلاسان حموشن يعد ما يبلو
2: I'm 35
0: قرم ما عاسيو إلا تلدتكم إلكم نمحتات فتنو
1: When's your birthday?
0: أب موداتا إلا تلدتي عصر تشوعة السنة يبلو
2: My birthday is on June the 17th
0: بالطعم الصبو هجي نفسه وكف مسمر نايتي ميت سمعكم بمدقام تلا مامدو
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Grim, dagimna bimilimimad, zatsnaakum moksab kindekim mitteredakum nimzin. Klitte sabat nahad idom, gillaw habarita gittahatatatu khullu tahatatulu. اتي سباي كنده احواتنا حاتن كمزلوو ادميو خنده مخانو كمون الى تلدتو معاس مخانو استبهلو
3: Have you got any brothers or sisters?
4: Yes, I've got two brothers.
3: How old are you?
4: I'm 26.
3: When's your birthday?
4: My birthday's on June the 17th.
0: كلو دحيزكمو اوه ات سباي كلتا احواتا لوو ادميو إسران شدشان كوينو إلا تلدتوخا عصرتو شوعات تسانيو قرم حجم بار اتميييت بمولو نغتل لامامدو متشو اوانا لكم نلورا نايقزا نفسخم ملستات بمهاب تلامامدو
1: Are you married? How old are you? When's your birthday? Have you got any brothers or sisters?
0: صبو حجي نتميت بمولو بمسمع ملستاتكم كتتعري تخولو
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: صبو حجي مبار سبات مستترخبو كميلكم حبريتا بزعبا خونتات حرارم كندي حواتنا حاتن كمزلووهم ادميهم كوني إلا تلدوتهم كتبكسوهم تخولو أبزغل تسئل مدب Essential English Conversation يرخبنا Bye for now